وتعال احكي لك عن كنبة في بيتنا مليانة احضان غرقانة احلام، اساطير عن حب حكاوى عن قلب تشال واتحط وهو لسه بخير، يا ما شافت منا ايام يا ما شالت عنا الاوزان وهتفضل شاهدة وشيلانة جوه الدوامة. عادي يا ابني ما تقلقش، روح يلا تعك وما تخافش، الدنيا هتضحك ميت ضحكة وعادي برضو ما تضحكش، عادي برضو ما تضحكش. كنبتنا هتفضل موجودة هنا جوه في بيتنا ومفرودة، فتعال اشكلنا وتعال اشكلنا.

0: تنظر قلبك عادي وهم.
1: تعال احكي لنا اللي حصل، تعال احكي لنا اللي حصل،
0: نط براسك خش ودم.
1: تعال احكي لنا اللي حصل، تعال احكي لنا اللي حصل،
0: وريهم احنا ازاي بنحل.

هتمشي في دنيا غدارة ما فيهاش أحضان ولا بوس ولا حب بنكلة. هتشوف الظلم بعينه وحبايب قلبك بيخونه ولا عشرة عمر بتهون وهي دنيا بتمشي. هتشوف أوطان بتتهد والناس تتلم وتتفض والعالم تاني هيتخض والدنيا هتمشي. فتعالى براحتك والدنجل والحد ما تيجي ونكمل هفرشك حب وملبس على كنبة بيتنا على كنبة بيتنا على كنبة بيتنا على كنبة بيتنا. واطلع بره وشوف وحب وتعالى احكي لنا على الحصن تعالى احكي لنا على الحصن اكسر قلبك عادي وهب.

وضمير ضل حي مطاط تركنش عم عارف احطاط الطلب العن طلع له جنبلاط ولي طلب حمد الله وصلوا فياض مواليد نتفاضى منع التجوال كل مشكلة تبدا برن الجوال نقعدش نتحزم رغم الاحوال وانحنت اللحظة لاحظ افعال وضمير ضل حي مطاط تركنش

نقلب الدنيا كلها فلتان. الاصلي ببين بايع ما يبان. ها طلع قادم ببيان مطاط تركنش عم عارف احطاط الطلب العن طلع له جنبلاط ولي طلب حمد الله وصله فياض مواليد نتفاضى منع التجوال كل مشكلة تبدأ برن الجوال نقعد نتحزم رغم الأحوال وانحنت اللحظة لاحظ افعال وضمير ضل حي مطاط تركنش عم

السيرة مطاط تركنش عم عارف احطاط الطلب العن طلع له جنبلاط ولي طلب حمد الله وصله فياض مواليد نتفاضى منع التجوال كل مشكلة تبدا برن الجوال نقعدش نتحزم رغم الأحوال وانحنت اللحظة لاحظ الأفعال وضمير ضل حي مطاط